0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
1: صباح الخير، نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في هذا البرنامج الصباحي، ونبدأ هذا البرنامج بتلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم من سورة الفاتح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: التعليق وموضوعه: الشباب وهند بلا مخدرات من أجل فيكسد بهارت. توجه رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الشعب الهندي عبر البرنامج الإذاعي الشهير من كي بات الذي بثته شبكة إذاعة أكاشفاني يوم 30 أغسطس. وفي الحلقة 36 من البرنامج قال رئيس الوزراء مودي إن حملة الشباب خال من المخدرات من أجل هند المتقدمة تشهد زخما متسارعا في مختلف أنحاء البلاد وتهدف إلى بناء الشباب خال من المخدرات وهند خالية من الإدمان. وأعرب عن سعادته بأن الحملة لم تعد مجرد إجراء شكلي إذ ينضم إليها عدد كبير من المواطنين ولا سيما الشباب، وقال إن ذلك يمثل عزما جماعيا من أجل صحة الشباب الهندي وسعادتهم ومستقبلهم المشرق. وقال رئيس الوزراء إن إدمان المخدرات لا يدمر حياة الفرد وأسرته فحسب، بل يتحمل المجتمع بأكمله عواقبه، وأشاد بالأشخاص الذين ينشرون الوعي بمخاطر المخدرات ويساعدون من يعانون من الإدمان، داعيا المواطنين إلى ابتكار شعار قوي لهند خالية من المخدرات. كما حث الموسيقيين الشباب على إنتاج أغاني تحمل رسالة الحياة الخالية من الإدمان، وأضاف أن الهند لا تفتقر إلى صانع المحتوى المتميزين، داعيا إياهم إلى إنتاج محتوى بلغات مختلفة يدعم المجتمع في هذه الجهود واستخدام إبداعهم كوسيلة لإحداث تغيير اجتماعي. وفي جانب آخر قال رئيس الوزراء إن مئات الآلاف من النساء يكتسبن قوة وفرصا جديدة من خلال برنامج BM سفانيدي، مشيرا إلى أن جانب تمكين المرأة في هذا البرنامج لا يحظى بالاهتمام الذي يستحقه. وأوضح أن النساء يمثلن نحو 46% من المستفيدين من البرنامج، وأن نحو 35,000

100,000 امرأة في أنحاء البلاد يوسعن أعمالهن من خلاله. وتحدث رئيس الوزراء مودي عن تجربتي بابيتا شرما من غازي آباد وتي إس نينغاما من بنغالورو اللتين استفادتا من البرنامج، وقال إن نمو مشروع المرأة ينعكس على مستقبل أسرتها بأكملها، إذ يحصل الأطفال على تعليم أفضل وتلبي احتياجات الأسرة وتزداد ثقة المرأة بنفسها، معتبرا ذلك مثالا حيا على تمكين المرأة. كما أكد رئيس الوزراء أن للنظافة قدرة استثنائية على إحداث التغيير، موضحا أنه عندما يتحول الحفاظ على نظافة مكان ما إلى التزام شعبي فإن التحول لا يقتصر على النظافة فحسب، بل يغير هوية ذلك المكان بالكامل. وأشار في هذا السياق إلى أكاش وروهان من باتواي ببلاد أترا براديش الذين ألهما الآخرين لتنظيف الأماكن العامة بما في ذلك ضفاف الأنهار. كما تحدث عن رحلة أمرناث حيث تم جمع ومعالجة أكثر من 400 طن متري من النفايات، وأضاف أن مايثلي بويه من قرية دهودرو كوسوم في منطقة ديبيري غارا بولاية أوديشا أثبتت أنه من الممكن حماية الطبيعة وتحقيق الازدهار في الحياة في الوقت نفسه. وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن أحلام بنات الهند تحلق اليوم من الأرض إلى الفضاء الخارجي، وأضاف أن الهند تجمع آلاف الفتيات من مختلف أنحاء العالم اللواتي ينسجن مثل هذه الأحلام. وأوضح أن هذه المبادرة تحمل اسم مهمة شكتي سات، ومن خلاله يحصل 12,000 طالبة من 108 دول على فرصة لتعلم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والتقدم في مجال الابتكار. وقال إنه في اليوم الوطني للفضاء هذا الشهر شوهد نموذج رائع لهذه المهمة في مدينة غريتر نويدا بولاية أترا براديش، حيث أطلقت المرحلة الثانية من مهمة شكتي سات في جامعة غوتام بوذا. وفي حديث عن قصة نجاح أخرى أشار رئيس الوزراء مودي إلى أن فارا داراج من منطقة كادابا في ولاية أندرا براديش وتشاندرا شيكران من كوداي كانال في ولاية تاميل نادو يزرعان فاكهة الأفوكادو ويحققان دخلا إضافيا من خلالها. كما تحدث مودي مع كريشنا شيشادري من مدينة مومباي الذي أنشأ موقعا إلكترونيا فريدا باسم بهاراتيا .com. فمن خلال اختيار أي عام من الموقع يمكن للناس معرفة الحاكم الذي كان يحكم أي جزء من الهند في تلك الفترة. وقال إن مبادرة كريشنا لن تساعد طلاب التاريخ فحسب، بل ستتيح للناس التعرف على تاريخ الماضي بطريقة مشوقة وتفاعلية. وقال رئيس الوزراء إن شهر أغسطس حمل معه ألوانا متعددة من مشاعر الوطنية في مختلف أنحاء البلاد، وأضاف أن مناسبات مثل اليوم الوطني للنسيج اليدوي وذكرى حركة أتركوا الهند ويوم ذكرى أهوال التقسيم تجعل هذا الشهر مميزا. وأوضح مودي أن يوم الاستقلال واليوم الوطني للفضاء يملأان كل مواطن هندي بالفخر، بينما تعزز حملة هارغهر تيرانغا هذا الشعور بصورة أكبر. وأضاف أن هذا العام أصبح أكثر خصوصية إذ يصادف الذكرى 50% لأغنية فاندي ماترام، وقال إن أكثر من 8 كرور من صور السيلفي مع العلم الوطني تيرانغا تم تحميلها هذه المرة. كما أشار إلى أن العلم الوطني انطلق هذا العام من خلال مبادرة سوريا باث تيرانغا في رحلة فريدة حول العالم، وقال إن العلم الهندي رفع في سوفا عاصمة فيجي مع أول ضوء للفجر، ثم رفع لاحقا في البعثات والمراكز الهندية عبر آسيا وإفريقيا وأوروبا وصولا في نهاية المطاف إلى سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة. وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن البلاد ستحتفل في الثالث من الشهر المقبل بالذكرى المئوية لميلاد الممثل الأسطوري أوتام كومار، وأضاف أن أوتام كومار كان ممثلا متعدد المواهب وقد ترسخ في قلوب الناس بفضل أدائه التمثيلي المتميز. وقال رئيس الوزراء إن المهرجانات والاحتفالات لا تحافظ على التقاليد فحسب، بل توفر فرصا للتواصل والترابط بين الناس، وأضاف أن الهند تستعد للاحتفال خلال الأيام المقبلة بعدد من المهرجانات المهمة من بينها جنماشتمي وفيشوا كرما بوجا. وأشار مودي إلى أن عيد ديوالي يقترب أيضا بعد بضعة أشهر وقد بدأت الاستعدادات له تدريجيا. وحث رئيس الوزراء
ترامد المواطنين على أن يكونوا خلال موسم الأعياد صوتا للمنتجات المحلية، وقال إن هذا الشعار لا يعني مجرد شراء المصابيح الفخارية، بل إن الرؤية الكامنة وراءه أوسع بكثير. وأضاف أن طريق الهند نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي لن يمهد إلا من خلال الاعتزاز بالمنتجات المصنوعة

أيها المستمعون الكرام، لا نستمع إلى نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنودلهي. أولا أهم العناوين لهذه النشرة. وصل رئيس الوزراء ناريندرا مودي يصل إلى بيشكيك في زيارة تستغرق يومين إلى قرغيزستان، وسيحضر قمة منظمة شانغهاي للتعاون ويلتقي عددا من قادة المنظمة اليوم. وزيرة المالية نيرمالا سيتارامن تقول إن من المرجح أن تحافظ الهند على نمو اقتصادي بنسبة 7% خلال السنة المالية 2026-27. ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات المفاجئة في نيبال إلى 794 شخصا، فيما لا يزال أكثر من 2500 شخص في عداد المفقودين. الولايات المتحدة تشن هجمات جديدة على إيران، وإيران ترد باستهداف القواعد الأمريكية في غرب آسيا. الآن الأنباء بقدر من التفصيل. وصل رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى بيشكيك في زيارة تستغرق يومين إلى قرغيزستان، وكان في استقباله لدى وصوله إلى المطار رئيس مجلس الوزراء قاسيم ماليف عادل بيك، كما نظم عرض للرقص التقليدي القرغيزي ترحيبا به. ويزور مودي قرغيزستان تلبية لدعوة من الرئيس صدر جاباروف للمشاركة في القمة 26 لمنظمة شانغهاي للتعاون. وفي اليوم الأول من زيارته إلى قرغيزستان، سيعقد رئيس الوزراء مودي لقاءات ثنائية مع عدد من قادة منظمة شانغهاي للتعاون على هامش القمة، كما سيشارك في عدد من البرامج والفعاليات الأخرى. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء مودي كلمة أمام قمة منظمة شانغهاي للتعاون غدا. وسيبدأ رئيس الوزراء ناريندرا مودي برنامج زيارته بالتفاعل مع أصدقاء الهند في بيشكيك اليوم، ثم سيتوجه إلى الحديقة التذكارية للمهاتما غاندي، حيث سيضع الزهور تكريما لتمثال المهاتما غاندي. وكان مودي

وقد أزاح الستار عن هذا التمثال خلال زيارته إلى قرغيزستان عام 2015، كما سيعقد رئيس الوزراء اليوم لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، وتشمل لقاءات مع رؤساء أرمينيا وقرغيزستان وإيران إلى جانب لقاء ثنائي مع رئيس روسيا. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي كلمة أمام القمة 26 لمنظمة شنغهاي للتعاون غدا الأول من سبتمبر. قالت وزيرة المالية نيرمالا سيثارامن إن من المرجح أن تحافظ الهند على معدل نمو اقتصادي يبلغ 7% أو أكثر خلال سنة المالية 2026 و27. وفي كلمة ألقتها أمام أبناء الجالية الهندية في شيكاغو خلال زيارتها للولايات المتحدة، قالت إن من المرجح أن تحافظ الهند على زخم نموها رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسي واضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز. وأوضحت أن الاضطرابات في مضيق هرمز بسبب الصراع في غرب آسيا أثرت في البداية على إمدادات السلع الأساسية إلى الهند مثل النفط الخام والمنتجات البترولية والأسمدة، إلا أن البلاد تمكنت من إعادة توجيه الإمدادات. وأبرزت وزيرة المالية أن الحكومة أبقت أيضا أسعار الأسمدة دون تغيير بالنسبة إلى المزارعين من خلال تقديم الدعم رغم الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية. وأضافت سيتارامن أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والعمل على حشد المزيد من رؤوس الأموال ولا سيما من الخارج مع توسع الاقتصاد الهندي. كثفت نيبال جهودها لتحرير مئات الأشخاص المحاصرين داخل الأنفاق في مشاريع الطاقة الكهرومائية بما في ذلك موقع مشروع تريشولي 3A عقب الفيضانات المفاجئة التي وقعت يوم الأربعاء، ويحاول رجال الإنقاذ بينهم خبراء من الهند والصين الاتصال بالمحاصرين، إلا أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي استجابة من داخل النفاق. ويعتقد أن مئات الأشخاص من بين نحو 2500 شخص أبلغ عن فقدانهم، هم من العاملين في المشاريع الطاقة الكهرومائية في نيبال. وقد أسفرت كارثة يوم الأربعاء عن مقتل ما لا يقل عن 794 شخصا فيما لا يزال أكثر من 2500 شخص في عداد المفقودين في نيبال. وفي التبت بلغت حصيلة الوفيات الرسمية 16 شخصا فيما أبلغ فقدان 546 شخصا، بينما يواجه رجال الإنقاذ صعوبات في العثور على ناجين. وقد انتشرت جثامين من جميع المقاطعات الثماني المتضررة في نيبال، فيما يسابق رجال الإنقاذ الزمن للبحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين. وفي وسط نيبال جرفت مياه فيضان جديد في نهر تريشولي جسرا معلقا أمس، وكان الجسر يربط بين جيلتشوك في بلدة غانداكي الريفية 8 بمقاطعة غورخا في إقليم غانداكي ومنطقة تشاوري الواقع على طريق بريث في السريع. وقد استمر الفيضان نحو 3 ساعات وجرف الجسر في حوالي الساعة 11:30 والنصف صباحا، ومع جرف الفيضانات الجلجس فقد سكان بلدية غانداكي الريفية 7 و8 إمكانية الوصول إلى طريق بريث في السريع. وقبل ذلك كانت الفيضانات المفاجئة المدمرة التي وقعت في 26 أغسطس قد جرفت جسرا في داوا ديغات على مسافة قصيرة باتجاه مجرى النهر من كاتماندو، وكان السكان المحليون يستخدمون جسر جيالتشوك تشا راودي بديلا عن جسر دهاوا ديغات. قصفت القوات الأمريكية جزيرة اللارك الإيرانية في أحدث جولة من التصعيد في الصراع، وتعد هذه أول ضربات أمريكية تستهدف إيران منذ نحو شهر. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية اتخذت إجراء محدودا ودقيقا ضد قوات الحرس الثوري الإيراني المشاركة في زرع ألغام في مضيق هرمز والتي شكلت تهديدا وشيكا لحركة الملاحة البحرية. وأضافت أن هذا الإجراء اتخذ لحماية البحارة المدنيين وسفن الشحن التجارية وضمان حرية حركة التجارة العالمية. وقالت قوات الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود والمواطنين. وأفادت وسائل الإعلام إيرانية بصدور بيان عن الحرس الثوري الإيراني قال فيه إنه شن هجوما على القواعد الأمريكية في الأردن ردا على ذلك. وتأتي هذه الهجمات بعد أيام فقط من إعلان كل من القيادة المركزية الأمريكية والحرس الثوري الإيراني مواقف متباينة بشأن السيطرة على مضيق هرمز. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أن المضيق خال من الألغام البحرية.

0: حرية ومفتوح أمام حركة الملاحة. ورد الحرس الثوري الإيراني بالقول إنه يفرض سيطرة حاسمة على المضيق. وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 2% عقب ورود تقارير عن تجدد التصعيد في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. رفض الناخبون في أيسلندا اقتراحا لاستئناف المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، منهين بذلك جدلا استمر سنوات حول عضوية البلاد في الاتحاد. ووفقا لهيئة الإذاعة الوطنية في البلاد، عرض نحو 53% من الناخبين اقتراح الحكومة بإعادة فتح مفاوضات العضوية. وأجري الاستفتاء أمس وسط تهديدات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على غرينلاند المجاورة، ما دفع بعض الناخبين إلى تأييد فكرة التضامن الأوروبي. وقال مؤيد استئناف المفاوضات إن عضوية الاتحاد الأوروبي يمكن أن تساعد في خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة. وأضاف أن اعتماد اليورو قد يوفر استقرارا اقتصاديا أكبر مقارنة بالكورونة الأيسلندية المتقلبة. في المقابل قال المعارضون إن البلاد تتمتع بالفعل بمزايا كبيرة من الاتحاد الأوروبي من خلال الوصول إلى السوق الموحدة والمشاركة في منطقة الشنغن لحرية التنقل من دون الحاجة إلى تحمل التزامات العضوية الكاملة. أيها المستمعون الكرام، قبل أن تنتهي هذه النشرة نعيد أبرز العناوين. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يصل إلى بيشكيك في زيارة تستغرق يومين إلى قرغيزستان، وسيحضر قمة منظمة شنغهاي للتعاون ويلتقي عدد من قادة المنظمة اليوم. وزيرة المالية نيرملا سيتارامن تقول إن من المرجح أن تحافظ الهند على نمو اقتصادي بنسبة 7% خلال السنة المالية 2026 و27. ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات المفاجئة في نيبال إلى 794 شخصا، فيما لا يزال أكثر من 2500 شخص في عداد المفقودين. الولايات المتحدة تشن هجمات جديدة على إيران، وإيران ترد باستهداف القواعد الأمريكية في غرب آسيا. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنيو دلهي.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون AIR وقناة ديتي المجانية.
0: أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى بعض الأغاني من الأفلام الهندية.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
1: أهلا بكم مستمعي الكرام في الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي، والساعة الحين 11 مساء بالتوقيت المحلي. تستمعون هذا البرنامج على تردد قدره 9620 كيلو هرتز. كما يمكن استماع برنامجنا هذا على تطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية. فأولا أستهل برنامجنا هذا بتلاوة آية من القرآن الكريم سيتلوها علينا الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. إليكم تلاوة القرآن الكريم.

0: قل
1: مستمعينا الكرام، والآن قد انتهينا من برنامج تلاوة القرآن الكريم والتي استمعتموها في ألحان الشيخ عبد السمد من سورة الملك. ولا نشارككم تفاصيل البرنامج في الحلقة المسائية هذه، فبعد قليل أقدم إليكم أهم الأخبار المسائية مع بعض تفاصيلها، وفيما بعد تستمعون برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، كما سأقدم إليكم برنامج التعليق حول عنوان مهم، وضمن برنامج التطورات الأخيرة ستستمعون أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند. كذلك يقدم إليكم برنامج حديث الليلة حول موضوع ثقافي في الهند. بجانب ذلك سآتي إليكم بحلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. كما تنتهي الحلقة المسائية هذه في الواحدة ليلا، على أمل اللقاء بكم في 11 صباحا. مستمعين الكرام، هذه هي تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، والآن إليكم فاصل قصير من الموسيقى الهندية حتى يحين موعد نشر الأخبار.

مستمعي الكرام، لقد حان موعد نشر الأخبار، فإليكم عناوين بارزة. أولا، رئيس الوزراء نارين مودي يجري المحادثات الثنائية مع رئيس جمهورية إيران مسعود بازشكيان في بشكيك، ويدعو إلى حماية حرية الملاحة والتجارة. الحكومة تقر جميع أعمدة الستة لبرنامج سيميكان الهند 2.0 بمبلغ يقدر 1.27 مليار روبية. رئيسة الهند روبدي مورمو تدعو طلبة NIFT إلى اتخاذ استشراف عالمي مع الاتصال بمبادئ التراث العالمي بالهند. بحرية الهند INS نيبون ستساعد عمليات حربية طويلة المدى داخل المياه. عملية الإنقاذ والإغاثة على قدم وساق في نيبال بعد فيضانات مدمرة، مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 903. وفي الرياضة، في بطولة كرة الطاولة، فاز الرياضي الهندي أنكور باتاشاريا بميدالية وحيدة في جمهورية تشيك. والآن الأخبار بقدر من التفصيل، ومعكم محمد نعيم. رئيس الوزراء سيد نارين مودي أجرى محادثات ثنائية اليوم مع رئيس جمهورية إيران الدكتور مسعود بازشكيان على هامش قمة SCO في بشكيك، وقد بحث القائدان اتفاقيات ثنائية كما ناقش التطورات الأخيرة في نزاع شرق آسيا، وساهم آراءهما حول الأوضاع المتواجدة. بجانبه، أعرب رئيس الوزراء عن قلقه حول تصعيد التوتر في المنطقة، وأعاد موقف الهند المستمر بأن جميع أنواع الخلافات لا بد أن تجد حلولها من طريق الحوار والدبلوماسية. إضافة إلى ذلك، أعاد رئيس الوزراء توكيده بضرورة استمرار الجهود لضمان السلام والاستقرار الدائمين. كذلك استعرض القائدان النمو في العلاقات الثنائية، وأعاد توكيدهما بالتزام تعزيزها والشراكة بين البلدين. أقرت الحكومة اليوم مشروع سيميكون 2.0 بمبلغ إجمالي قدره 1.27 بليون روبية، وذلك بهدف تعزيز إنتاج شريحة ونظامها البيئي في البلاد. متحدثا مع الصحفيين في نيودلهي اليوم، وزير المركز للإلكترونيات والمعلومات التكنولوجيا السيد أشفيني باشناف أكد بأن الهند بفضل هذه المبادرة ستنتج حوالي 10% من إنتاجات سيمي كوندكتر عالميا خلال السنوات الآتية، وستلعب الهند دورا مهما وفعالا في سلسلة إنتاج سيمي كوندكتر. وأضاف السيد الوزير بأن الحكومة تركز على بناء الهند دولة تحظو حظو الدول العالمية في إنتاج سيمي كوندكتر. رئيسة الهند السيدة دروبدي مورمو أكدت بأن قطاع المنسوجات واللؤلؤ ليس من إحدى قطاعات الهند الثقافية وتراثها، بل وإنها توفر الرزق وأسبابه لملايين من الناس. في حديث لها مع حفلة التخرج لمعهد NIFT للموضة، دعت السيدة الرئيسة الطلاب إلى اتخاذ استشراف دولي مع تواجدهم متأصلين بقيم التراث الثقافي في البلاد وتقاليدها، مركزة على دور المرأة في مجال الموضة وتكنولوجياتها في ميدان صناعة الموضة. أكدت السيدة الرئيسة بأنه حوالي 85% من مجموع 4000 طالب هي المرأة. كما أضافت السيدة بأن الهند لديها قدرة كبيرة لتوسيع حضورها العالمي في مجال الموضة وتكنولوجيا.

التكنولوجيا المنسوجات. بجانب ذلك، حثت السيدة الرئيسة طلاب وطالبات على استخدام معارفهم ومهاراتهم وإبداعاتهم لإقامة الارتباطات بالتراث التقليدي في البلاد. قامت البحرية الهندية تأسيس وإطلاق السفينة INS نيبون، وهي ثانية من درجة نيستار في محطة البحرية مومباي. متحدثا في حفلة إطلاق البحرية، قال رئيس البحرية السيد كريشنا سوامي ناثان: وسط فترة استراتيجية شون، ستكون نيبون إضافة أقوى إلى البحرية الهندية وقدراتها داخل المياه، والتي تقدر على ممارسة العمليات البحرية داخل أعماق المياه في البحر، وهي مصنوعة ومصممة في منصة حادفة صممت من أجلها لتأييد الخوض العميق في البحر وعمليات حربية داخل المياه. تستمعون هذه الأخبار من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. عدد الوفيات بفيضانات مفاجئة في نيبال المجاورة بلغ إلى 903 أشخاص، بينما لم يتم العثور على أكثر من 4247 حسب ما أفادت به هيئة إدارة الكوارث الوطنية في نيبال. قد ارتفع عدد الضحايا مقابل ما سجل في يوم الأحد الماضي، كما قد تم العثور على جثمان المتوفين من ثمان مديريات متضررة في نيبال، في حين يعمل رجال الإنقاذ ليل نهار في محاولة البحث عن المفقودين والمتشردين. في جانب آخر، أفيد بأن 933 عاملا وقعوا فخا لعشرات مشروع هيدرولي والذي كانت تحت الإشادة والبناء، وإن رجال الإنقاذ من الهند والخبراء الآخرون لا يزالون يبحثون المفقودين بالقرب من المشروع الهيدرولي المغلق، في حين أفادت دراسة حديثة بأن الفيضانات هي نتجت عن كتلة ثلج كبير على بعد 5200 متر في روسوا. الولايات المتحدة قامت بإطلاق هجمات على أهداف عسكرية بإيران في جزيرة الأراك من منطقة مضيق هرمز خلال الليلة الماضية، وأكدت القوات الأمريكية بأنها استهدفت مدفعيتين إيرانيين في جزيرة الأراك بعد أن وجد رجال الحرس الثوري الإيراني يأخذون عدتهم لإطلاق طلقات نارية حاملة ألغاما بحرية في مضيق هرمز، في حين أفادت إذاعة الدولة الإيرانية بأن الهجوم أدى إلى مقتل أشخاص إيرانيين وإصابة الآخرين منهم من بين المدنيين ورجال القوات. ردا عليها، استهدفت إيران مقعدا أمريكيا في عمان. ستقام الدورة الرابعة من منتدى الهند وألمانيا للمناخ في نيودلهي يوم غد الثلاثاء، وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتسهيل فرصة التبادل لأصحاب المصالح حول المناخ وتغيره حول العالم. وزير المناخ والصحراء وتغيير المناخ السيد بوفيندرا يادف في مرافقة مع وزير المناخ الألماني سيترأس المنتدى باشتراك، وسيناقش كلا الجانبين أهم القضايا ذات الصلة بحماية المناخ وسياستها لمزيد من تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، كذلك تبادل التجارب وتقدم التعاون العملي في المجال كذلك. وفي النهاية إليكم أهم العناوين مرة أخرى. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يجري المحادثات الثنائية مع رئيس جمهورية إيران مسعود بازشكيان في بيشكيك، ويدعو إلى حماية حرية الملاحة والتجارة. الحكومة تقر جميع أعمدة الستة لبرنامج سيميكان الهند 2.

0: 0 بمبلغ يقدر 1.27 مليار روبية. رئيسة الهند رودي مورمو تدعو طلبة NIFT إلى اتخاذ استشراف عالمي مع الاتصال بمبادئ التراث الثقافي بالهند. بحرية الهند INS نيبون ستساعد عمليات حربية طويلة المدى داخل المياه. عملية الإنقاذ والإغاثة على قدم وساق في نيبال بعد فيضانات مدمرة مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 903. وفي الرياضة، في بطولة كرة الطاولة فاز الرياضي الهندي أنكور باتاشاريا بميدالية وحيدة في جمهورية تشيك. بهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
0: مستمعين الكرام، ولان إليكم حلقة الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود.

0: مستمعينا الكرام، والآن قد انتهينا من حلقة الأغاني الوطنية في رعان الفنانين والمطربين الهنود، وأقدم إليكم برنامج التعليق يقدم لك محبوب عالم.
1: التعليق وموضوعه شباب وهند بلا مخدرات من أجل فيكسد بهارات. توجه رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الشعب الهندي عبر البرنامج الإذاعي الشهير من كي بات الذي بثته شبكة إذاعة أكاشفاني يوم 30 أغسطس. وفي الحلقة 137 من البرنامج قال رئيس الوزراء مودي إن حملة الشباب خال من المخدرات من أجل هند المتقدمة تشهد زخما متسارعا في مختلف أنحاء البلاد، وتهدف إلى بناء الشباب خال من المخدرات وهند خالية من الإدمان. وأعرب عن سعادته بأن الحملة لم تعد مجرد إجراء شكلي، إذ ينضم إليها عدد كبير من المواطنين ولا سيما الشباب، وقال إن ذلك يمثل عزما جماعيا من أجل صحة الشباب الهندي وسعادتهم ومستقبلهم المشرق. وقال رئيس الوزراء إن إدمان المخدرات لا يدمر حياة الفرد وأسرته فحسب، بل يتحمل المجتمع بأكمله عواقبه، وأشاد بالأشخاص الذين ينشرون الوعي بمخاطر المخدرات ويساعدون من يعانون من الإدمان، داعيا المواطنين إلى ابتكار شعار قوي لهند خالية من المخدرات. كما حث الموسيقيين الشباب على إنتاج أغاني تحمل رسالة الحياة الخالية من الإدمان، وأضاف أن الهند لا تفتقر إلى صانع المحتوى المتميزين، داعيا إياهم إلى إنتاج محتوى بلغات مختلفة يدعم المجتمع في هذه الجهود واستخدام إبداعهم كوسيلة لإحداث تغيير اجتماعي. وفي جانب آخر قال رئيس الوزراء إن مئات الآلاف من النساء يكتسبن قوة وفرصا جديدة من خلال برنامج BM سفانيدي، مشيرا إلى أن جانب تمكين المرأة في هذا البرنامج لا يحظى بالاهتمام الذي يستحقه، وأوضح أن النساء يمثلن نحو 46% من المستفيدين من البرنامج، وأن نحو 35,100 امرأة في أنحاء البلاد يوسعن أعمالهن من خلاله. وتحدث رئيس الوزراء مودي عن تجربتي بابيتا شرما من غازياباد وتي إس نينغاما من بنغالورو اللتين استفادتا من البرنامج، وقال إن نمو مشروع المرأة ينعكس على مستقبل أسرتها بأكملها، إذ يحصل الأطفال على تعليم أفضل وتلبي احتياجات الأسرة وتزداد ثقة المرأة بنفسها، معتبرا ذلك مثالا حيا على تمكين المرأة. كما أكد رئيس الوزراء أن للنظافة قدرة استثنائية على إحداث التغيير، موضحا أنه عندما يتحول الحفاظ على نظافة مكان ما إلى التزام شعبي فإن التحول لا يقتصر على النظافة فحسب، بل يغير هوية ذلك المكان بالكامل. وأشار في هذا السياق إلى أكاش وروهان من باتوا ببلاد أتر برادش الذين ألهما الآخرين لتنظيف الأماكن العامة بما في ذلك ضفاف الأنهار. كما تحدث عن رحلة أمرناث حيث تم جمع ومعالجة أكثر من 400 طن متري من النفايات، وأضاف أن مايثلي بويه من قرية دهودرو كوسوم في منطقة ديبيريغارا بولاية أوديشا أثبتت أنه من الممكن حماية الطبيعة وتحقيق الازدهار في الحياة في الوقت نفسه. وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن أحلام بنات الهند تحلق اليوم من الأرض إلى الفضاء الخارجي، وأضاف أن الهند تجمع آلاف الفتيات من مختلف أنحاء العالم اللواتي ينسجن مثل هذه الأحلام، وأوضح أن هذه المبادرة تحمل اسم مهمة شكتي سات، ومن خلاله يحصل 12,000 طالبة من 108 دول على فرصة لتعلم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والتقدم في مجال الابتكار. وقال إنه في اليوم الوطني للفضاء هذا الشهر شوهد نموذج رائع لهذه المهمة في مدينة غريتر نويدا بولاية أتر برادش، حيث أطلقت المرحلة الثانية من مهمة شكتي سات في جامعة غوتام بودا. وفي حديث عن قصة نجاح أخرى أشار رئيس الوزراء مودي إلى أن فارا داراج من منطقة كادابا في ولاية أندرا برادش وتشاندرا شيكران من كوداي كانال في ولاية تاميل نادو يزرعان فاكهة الأفوكادو ويحققان دخلا إضافيا من خلالها.

0: كما تحدث مودي مع كريشنا شيشادري من مدينة مومباي الذي أنشأ موقعا إلكترونيا فريدا باسم بهاراتيا دوت كوم. فمن خلال اختيار أي عام من الموقع يمكن للناس معرفة الحاكم الذي كان يحكم أي جزء من الهند في تلك الفترة.
1: مستمعين الكرام، ولا نقدم أغنية أخرى ضمن برنامج الأغاني الوطنية في لحن الفنانين والمطربين الهنود.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز

0: سمعين الكريم، ضمن برنامج التطورات الأخيرة استمعتم إلى برنامج التطورات الأخيرة من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. والآن ضمن برنامج حديث الليلة أقدم إليكم حديثا ممتعا خاصا حول موضوع يقدمه الأستاذ أنصار أحمد.
1: التضامن الوطني أمر ضروري لتقدم بلد. إن التضامن الوطني يشكل جزءا لا يتجزأ لتقدم البلاد، ولا يمكن لبلد أن يتقدم إلا إذا كان شعبه متحدا. إن الهند أرض حيث تعايش أتباع مختلف الأديان تعايشا سلبيا منذ القرون، والهند لها قدرة لقبول واعتناق أفراد كل الأديان إلى صفوفها. ولذلك فإن الهند قد برزت من أسمة وعاشت عبر التاريخ إلى عصرنا هذا. وجرى مفعول التعديل 42 لتمهيد دستور البلاد في 12 من ديسمبر لعام 1976، وهذا يقول كما يلي: إننا أبناء الشعب الهندي قد قررنا برزانة بجعل الهند جمهورية اشتراكية وعلمانية وديمقراطية ذات سيادة ليتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولخلق المساواة بين جميع ولاياتها وتصافي الفرص لجميع أبناء شعبها، والانسجام الطائفي ضمانا لكرامة الفرد ووحدة الوطن وتضامنه. ولم يكن إلا شاعر الأردبية الدكتور محمد إقبال الذي قال في أحد أبياته: سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی وہ گلستا ہمارا. اے بلادنا الہند افضل بلدان العالم. وقال ابو الامه المهاتما غاندھی: لا نسي كل افكارنا مثل انا هندوكي وانت مسلم وانا غجراتي وانت مدراسي، لنفكر في ذاتنا في ضوء وطنيه هنديه مشتركه. ولن نحصل على الحرية إلا إذا صمم عدد كبير من أبناء شعبنا على أننا سنسلم أو نغرق معا. إن آدي شنكراشاريا أدخل التضامن الوطني في الهند بإنشاء أديرة ومراكز دينية في الحدود الأربع للهند، فأنشأ أول مثل هذه الأديرة باسم غوبردهن في المنطقة الشرقية جغنات دهام الواقع في بوري بولاية أوريسا، والثاني هو ساردها بيتها دواركا بولاية غوجرات الواقع في المنطقة الغربية للهند، والثالث هو جو ترمي المعروف ببدريكا آشرم في المنطقة الشمالية، وأنشأ المركز الرابع باسم سرغير بيتا في المنطقة الجنوبية للبلاد. إن الانسجام الطائفي بين الهندوس والمسلمين يعود تاريخه إلى 1200 عام، ودعف أمير خسرو شاعر البلاط في حكومة السلطان بلبن عن قرار الحكومة ببناء الآثار التاريخية في الهند لأجل إحداث الانسجام الطائفي بين الهندوس والمسلمين، وكان يحتفل بالأعياد الهندوكية الشهيرة مثل ركشا بندن ودسهرة وديوالي وشيوراتري وبسنت بنشمي بكل حفاوة طوال أحد المخول. وقد ساهم كبار زعماء الهنود أمثال خورو نانك والمهاتما غاندي وسانتا وينوبا والمولانا أبو الكلام آزاد مساهمة كبيرة في تعزيز التضامن الوطني. ولا يمكن تحقيق التضامن الوطني إذا ما كان تفويض السلطة مقصورا على المدن الكبيرة، لأن الغالبية الساحقة لسكاننا لا تزال تعيش في القرى، إلا أنه بفضل تكنولوجيا القمر الاصطناعي تتوافر الوسائل الحديثة للمواصلات الآن في المناطق الريفية والنائية والقبلية أيضا. لقد لعبت وسائل الإعلام دورا كبيرا في إحداث التحول ووعي بين أبناء الشعب في كل من المناطق المدينة والريفية، فإنها قد حث الناس بنجاح إلى أن يتعلموا القراءة والكتابة، كما يمكن لوسائل الإعلام أن تساعد في نقل النفوذ من العمر والوضع التقليدي إلى المعرفة والكفاءة، مما سيقلل من الخلافات الطبقية والطائفية الحادة في المجتمع. في مجال السياسة، نشاطها تساعد وسائل الإعلام في عملية تغيير القيادة السياسية من الإث إلى الإنجاز، إذ أنها تدفع الزعماء التقليديين إلى الدفاع عن قوتهم لرفع مستواهم الإعلامي من جهة، وتساعد الجماهير من جهة أخرى في الإدراك بأهمية أنفسهم في بنية السلطة والعمل كدافع في المشاركة السياسية. إن التضامن الوطني ما زال قضية هامة في الهند، ولأجل التغلب على هذه المشكلة لابد من بذل جهود مكثفة شاملة في سبيل ذلك. ولذلك فإن الخطة الحكومية لأجل تعزيز التضامن الوطني ترمي إلى تزويد الشباب من مختلف أجزاء البلاد ومن مختلف الخلفيات الدينية والثقافية لمنبر مشترك للاحتكاك مع بعضهم البعض لأجل معرفة تقاليدهم وطريقة حياتهم، وللعمل معا في برامج الرفاهة الاجتماعية حتى يمكن لهم الإدراك بأهمية الوحدة في التنوع، لأن الهند بلد ذو ثقافات وديانات ولغات مختلفة. ولذلك فإن الهند تحتاج إلى تعزيز فكرة الوحدة في التنوع لأجل تنميتها الشاملة.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون إي آي آر وقناة دي دي المجانية.
1: مستمعي الكرام، استمعتم إلى برنامج حديث الليلة حول موضوع التضامن الوطني والذي قدمه الأستاذ أنصار أحمد. والآن أتوجه معكم إلى حلقة موسيقية ممتعة للغاية، ستستمعون من خلال هذه الحلقة

مستمعي الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد، ولا نقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنان محمد رفيق وآشا بوسليه.

مستمعي الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. والآن نقدم إليكم أغنية أخرى استمرارا لهذه السلسلة الغنائية.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

سامعين الكرام، ولن قد انتهينا من حلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، وأتوجه معكم إلى حلقة موسيقية عربية تستمعون من خلال هذه الحلقة أغاني عربية في ألحان الفنانين والمطربين العرب. فإليكم حلقة الأغاني العربية في ألحان الفنانين والمطربين العرب.

مستمعي الكرام، بهذه الأغنية الأخيرة من الأغاني العربية انتهينا من حلقة الأغاني والموسيقى العربية. ففي النهاية إليكم، انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. ففي النهاية إليكم أهم الأخبار المسائية. رئيس الوزراء ناريندرا مودي أجرى محادثات ثنائية اليوم مع رئيس جمهورية إيران الدكتور مسعود بازشكيان على هامش قمة SCO في بشكيك، وقد بحث القائدان اتفاقيات ثنائية، كما ناقش التطورات الأخيرة في نزاع شرق آسيا وساهم آراءهما حول الأوضاع المتواجدة. بجانبه أعرب رئيس الوزراء عن قلقه حول تصعيد التوتر في المنطقة، وأعاد موقف الهند المستمر بأن جميع أنواع الخلافات لابد أن تجد حلولها من طريق الحوار والدبلوماسية. أقرت الحكومة اليوم مشروع سيميكون 2.0 بمبلغ إجمالي قدره 1.72 بليون روبية، وذلك بهدف تعزيز إنتاج شريحة تين ونظامها البيئي

في البلاد. رئيسة الهند السيدة دروبدي مورمو أكدت بأن قطاع المنسوجات واللؤلؤ ليس من إحدى قطاعات الهند الثقافية وتراثية، بل وإنها توفر الرزق وأسبابه لملايين من الناس. في حديث له لها مع حفلة التخرج لمعهد NIFT للموضة، دعت السيدة الرئيسة الطلاب إلى اتخاذ استشراف دولي مع تواجدهم متأصلين بقيم التراث الثقافي في البلاد وتقاليدها. قامت البحرية الهندية بتأسيس وإطلاق السفينة NIS نيبون، وهي الثانية من درجة نيستار في محطة البحرية مومباي. متحدثا مع حفلة إطلاق البحرية، قال رئيس البحرية السيد كريشنا سوامي ناسان، وسط فترة استراتيجية شون ستكون نيبون إضافة أقوى إلى البحرية الهندية وقدراتها داخل المياه. عدد الوفيات بفيضانات مفاجئة في نيبال المجاورة بلغ إلى 903 أشخاص، بينما لم يتم العثور على أكثر من 4247 حسب ما أفادت به هيئة إدارة الكوارث الوطنية في نيبال. قد ارتفع عدد الضحايا مقابل ما سجل في يوم الأحد الماضي، كما قد تم العثور على جثمان المتوفين من ثمانية مديريات متضررة في نيبال، في حين يعمل رجال الإنقاذ ليل نهار في محاولة البحث عن المفقودين والمتشردين. الولايات المتحدة قامت بإطلاق هجمات على أهداف عسكرية بإيران في جزيرة لاراك من منطقة مضيق هرمز خلال الليلة الماضية. وأكدت القوات الأمريكية بأنها استهدفت مدفعيين إيرانيين في جزيرة لاراك بعد أن وجد رجال الحرس الثوري الإيراني يأخذون عدتهم لإطلاق طلقات نارية حاملة ألغاما بحرية في مضيق هرمز، في حين أفادت إذاعة الدولة الإيرانية بأن الهجوم أدى إلى مقتل أشخاص إيرانيين وإصابة الآخرين منهم من بين المدنيين ورجال القوات. ردا عليها استهدفت إيران مقعدا أمريكيا في عمان. ستقام الدورة الرابعة من منتدى الهند وألمانيا للمناخ في نيودلهي يوم غد الثلاثاء، وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتسهيل فرصة التبادل لأصحاب المصالح حول المناخ وتغيره حول العالم. بهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.